عمن يخاف بعد التجاء خير البرايا ضد البلايا لذي الخطايا رمت نجائي أنت الكريم أنا الخديم دهرا أديم فيك ثنائي أنت الكريم أنا الخديم

رمتم امتداحا يعطي فلاحا يكفي افتضاحا مع العناء إني بمدحي عاينت ربحي قطعا ونجحي مع البناء لكن عجزت عما التمست وما

كيف أحوي مدحا لمحيي والمدح معي للعقلاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلاء يا أهل بر يا أهل بحر عودوا لبر بحر السخاء ما حل عيوبي

الرذائل معطي الفضائل محيي المنازل بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماحي الخفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء حمى العيالا.

وبي يكلم ضب يسلم طير يعظم كديدها سرح تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جذع يحن له يئن ذيب يعن برعي الشاء قد حاز فخرا من حين أسرى بالجسم جرى بلا افتراء أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لقربي مع البراء قد بات يسري من بعد طهري مديم بشري.

وساد فيهم وبان عنهم وسين عنهم بعد ارتقاء قد آب ليلى قد صب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقاء قد جاء بميري لأهل الخير وباب ضيق.

على الوزير سيف البشير رضا القدير مجري القضاء على الضياء أخي الحياة.

يوقني الغرور عبدا سرورا لكل رائي واشكر قلامي واحمد كلامي بلا ملامي ولا امترائي سدد لساني نور جناني صف أماني وزد برائي زحزحت ضيرا ليقط ميرا فلتكفي جورا.

0: يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد اجتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا آمين وهب لناظمها رضاك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف

إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين أحد صلي ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صلي ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صلي ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع صلي ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صلي ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صلي أبدا وسلما على خليلك مراد

صحبي خير سلامين ووضح لحبي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من محى ملامي وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم الصمد ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمناء اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الحيرى آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من

ما ولدت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدر يا ربي يا جميل يا باقي كبي للمصطفى المنى بغير رهب صل صلاة شيعت ببشري مسلما على فخار البشر للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه وصل لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمدي له اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام إلى نبي الله نور الدهر صل وسلم أن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نوّر بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لاغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمة.

والعتاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى

وأهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعلني من أحب الحامدين لك إليك، وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا. يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتكفني بجاهه الرذائل قبل انتحاء قدلي الفضائل، وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار، واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كثر قلي، واجعل عقائدي منوراتي واجعل به كلي ذا خيراتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله.

قولي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا.

في الحال والمآل وامنع بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي يا الله يا كافي أدم خير صلاة مع سلام للذي تنمو علا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر يا الله يا أحد صل بسلام على الذي لك به مني القلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يا الله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد.

وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أحب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا واجعل به عمري رضا وبرا يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد.

يا من به لم ينحن الإرهاب. يا الله يا فتاح صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي. صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم ولتقنا الضلال والإضلال وقد لنا مع الرضا الحلال. يا الله يا بارئ صل بسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقني الريب واجذب للصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وصل من على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل ظاهري وباطني يا مظهر المظاهر. يا الله يا رؤوف

وسلمي وقد له بشارة في قلمي يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزيد خير ورباح وبجمال وبقاء بمباح واشكر حروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم.

ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلت عتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك

صحبه وأذهب لغير نحوي كل ضر يذهب. يا الله صل ولتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه.

صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعليك على كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات الصافيات واكفني أكدا

ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على النبي أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزحزح الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوانا ضيرا يا الله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم.

في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآل والصحب بالتسليم يا مآلي يا باقيا أغنيتني عن هاتي بك و

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليغب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وصل يا لطيف أفضل صلاة وسلما على الذي بدأ علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملكا النفس وطرد اللعين قبل انتحالي لغيري يا معين واجعل هوايا تابعا لما تحب وليا بفضل.

وصحبه وسلم وكل يعص من أذى وألم يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماحم محل عتاب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يا راعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلم واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصده إلى رضاك خير زرع حاصد.

سي بكم كما قبل فكت عفسي والتغن ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصل يا كريم ولتسلما على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رضاك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصل يا تواب ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب الرب والفلاح وصل يا هادي صلاة لا تريم وصل من خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرضا كشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك جعلني

صلي وسلم ربي عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبه وليسخر بكني كل عصير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني بفضلك وبحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل

يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه وامح كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه والتقطع فعليا ما لم ترض لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا لطيف سرمدا على من كلما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح به جملة ما مني صدر غير رضا وليقض بشر القدر.

حالي والمآلي ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقدت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم عمري وبرضاك رب كل عمري وصل يا نافع ولتسلم على النبي الهاشمي العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والضرر وصل يا عليم ولتسلم على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون منا لم تكني.

الحال والمآل وليغب لطفا وسطرا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان وصل يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتحاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصل يا نافع ولتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبلا به ولترفع سعي إليك بالرضا يرتفع واجعل جميع

بك لحب ذاتك الكريمة وذاته يا مخلدا تكريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي الأحسن في كل لياد واجعل حياتي به خير أياد وهب لي القرطاس والمدادا وهب لي الأقلام والودادا وصلي يا ميسر العسير مع سلامك بلا تعسير على النبي المنتقى المفضل والآل والصحب وكل فضل يا منزلا آتى النبي ذكرا صل وسلم والتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المزايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباطني خير قديم تاهري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا

التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفوا أحد صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما وليهب منك بقاء صافيا واجعل كلامي نافعا وشافيا وليهب تلاوة وكلما لاخترته معها أمينا سلما والتفني إلى الجنان كلما لم ترده لي وبينفع علما يا من ييسر العسير صلي وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو توجه العيوب نحوي يا خير مذهب الأذى بالمحوي ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقام يرفع ولا تزل عني الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب ولي خلد الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والصلاة واكتب لي اليوم بغير سلبي أبقى بقائي مغنيا عن طلبي واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى واجعل به عمري رضا وصل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو عيوبي كلها ولتكفني غير رضاك مغنيا عن اشفني وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي ولي بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بحرمة المفضل وجعلته الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد سلما وصل يا غادي صلاة بسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وقض رضاك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتقن الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف لغيري كل ضر لي نحا قبل الوصول لي وقض للمنها وصل بالتسليم يا لطيف
على الذي تدن له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولياب

على الذي ينحو رضاه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقد له في حزبه ما يشتاء وصل بالتسليم يا من دبا إلى سواي ما أسى فانذبا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعنه اشكر به أغراضي قد لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكثر قليا وهب لنا القرآن والمباحة وكلما لاخترته رباحا وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد مناتي وصل بالتسليم يا من لي يصون كليتي مستغنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتغنني في أبد عن الكدر وليوجها بشارات القدر وصل يا نافع ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقد لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلامي صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الرضا مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتاب واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمطيع أغنني عن عاصي وهب لي الرسوخ والتلاوة والتفني موانع الحلاوة واجعل مناجاتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد صل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمد وآله وصحبه وأبلي بشرا به يغبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني الذكر وهب لي الرفع وصل يا ملك ولتسلمي على المقدم الشفيع العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أحمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلد للدرر وصل يا نافع ولتسلما على النبي من هدى ولما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مكاتيبي منافع له يا من على ذوي العلا جعله بحرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وصلي قبلي وصل يا ودود ولتسلمي على الذي ينحو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي النفع وهب لي الودى وليكن بما يسر جدا
وصلي يا أحد ولتسلما على الذي مع الأذى والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا صمد عني سرمدا وسلما على النبي أحمد وآله وصحبه ولتخرج ما لم تحب لي لغيري يخرج وصلي يا لطيف عني أبدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره مني القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا

ولياب ودا يفوخ كل حين وعندك اجعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد عني أبدا وسلم على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وعندك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم عني في أبد وسلم على مزحزح الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليقض علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاحي وامحو انتهاء شقاوة لنحوي واجه مكاره معا بالمحو وصل يا لطيف عني بالسلام على الذي به وابتلي الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بغير سلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى وصل يا غادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واهد الصراط المستقيم كلي واجعل كثيرا ليس يفنى كلي وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلم والتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام عني بالسلام على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتمح عني كل ما كتبت ولم يكن رضاك منه تبت وصل يا لطيف يا غفور وصل يا لطيف يا غفور على الذي لا به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفتي العلماء وآله وصحبه ولشرحا صدري به يا مالكي ينشرها وصل يا لطيف ولتسلمي على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم منا

وَالْتَمْحُ يَا خَبِيرُ كُلَّ مَنْ جَلَى وَكُلَّ مَا اسْتَثَرَ مِنْهَا مُسْجَلَى وَصَلِّ يَا مَلِكُ وَلْتُسَلِّمِ عَلَى الَّذِي مَحَ الْأَذَاكَ الْأَلَمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْآلِ وَصَحْبِهِ فِي الْحَالِ وَالْمَالِ وكل عاصم من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلق يا خير من يعصمني ويطلق وصل يا ودود ولتسلم على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي حقق الرجاء الدهراء ولشكر السر به والجهراء وصل يا أكرم والتسلم على النبي العربي العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة واجعل كتابتي به معسلة وامح مكاره به منغسلة ومن قلوب من أساء الظن بأخرج الذي كرهت منا وصل يا تواب أكمل صلاة وسلما على الذي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والسعة لي توسعة يغبطني فيها سواي لي أن ارتعتني وصل يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلى المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي سلامة وعافية واجعل حياتي حياة صافية وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والطف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصل يا ميسر الصعاب وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكاره يا قادرا ليس يكون كارها ولي ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلها بركات واجعل بجاه المصطفى عاداتي تكرما كعمل السادات واجعل بحق وجهك الكريم يا معطي المنات والتكريم ته الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاهه تجيب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراعة وعسل اللسان واليراعة واجعل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبكلام اشفي صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أنر قلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من اصطفيت وغديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب والارفع كلمي

وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل وصلياً وسلماً سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: As-Samadiyah TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyah TV di télé l'islam bi juk ngir liggé
2: Assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit mbokk talibé tay nak depot ak altiné 13 octobre 2025 ñaar fukki fan ak bern ci Rabiu Sani moy rakati gam ci atum jooni ak ñeent témèr ak ñeen fuk ak juroom ñaar noongi fi ci Touba Madiana 6 and ak Serigne Abdou Samad Mbacké ibnu Serigne Chouaib Mbacké ibnu Khadim Rasulullah mu fasiyene liggéeyal Khadim Rasul ci khasidak mukhaddamatul khitma fi salati ala nabi rahma and ko isuju khadimatul munajat ñi ñaan képp ko xamni deglu nga jang mi yalla sa borom djegal say bakkar te bañ la ko topati ba faaw ci barkeb khasside yi ci barkeb ki bind khasside yi ci barkeb ki tax ñu bind khasside yi sallallahu alayhi wasallam ci katanu ki joxe ndigal ñu bind khasside yi jalla jalalu abdul kamal
3: bismillahir rahmanir rahim allahumma bihaqqi wajhikal karim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa lana muhammadin wa alihi wa sahbihi وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله معذرة من جملة المناهي تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن ضمائري عافر ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزني علما وعملا وأدبا وفهما ربي اكشف العلوم النافع واجعل حياتي من شقاء مانع اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لاجمع جميع ما تفرق لدى قطي من الخير وصف القلدا ليقل لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعصما قلميا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشر كل من يتوب وللظواهر أب مع القيوب قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات تا أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسيني لقيل شيخ الخديم بسم الله بالله الذي لا إله إلا هو الكريم العليم حياتي ومماتي وحركاتي وسكناتي مع سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مبارك الابتداء ميمون الانتهاء مقدمة القدمة في الصلاة على نبي الرحمة أو مفتاح السعادة في الصلاة على خير السادة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف المقر بذنوبه التي لا يخفى عليك شيء منها ولا من غيرها من الجليات والخفيات تائب إليك في هذا اليوم من الصغائر والكبائر وسوء الآداب في الأقوال والأفعال والاعتقادات والأيمان والنذور والنقض والإبرام وغيرها من كل ما صدر منه أو سيصدر منه من ولادته إلى وفاته مما لا تحبه ولا ترضاه مسليا على من أمرته بأن يصلي عليه وأن يسلم تسليما قائلا مقبلا إليك في هذا اليوم ناويا العبادة لك بقمة لعبدك ورسولك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نادما من كل ما أمضاه مما يخالف أوامرك بالتوبة بهذا الكتاب لحسن ظنه بك ولرجائه قبولك ولابتقائه مرضاتك ولاتقائه سخطك محتسبا في عبادته وفي قدمته ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخصنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الداعي المجاب وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي القبول والرضا والإجاب وجعل صلاتي هذه مذكورة لديك ولديه قائدة إلى الاستقامة والصواب آمين يا رب بجاهه العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد صلاة تغفر لي بها كل ذنب وتجود لي بها بالتوبة النصوح من هذا اليوم إلى وفاتي وبحط كل حق علي لك يا كريم وبتحمل كل حق علي لغيرك عني حتى لا يبقى علي في الدنيا ولا في الآخرة شيء من الحقوق وتكفر بها عني كل ما علي من الأيمان والنذور والالتسامات وتكتب لي بها ثواب فعله بفضلك وجودك وكرمك سواء قضيت للأداء أو لم تقضه فإنك أكرم من كل كريم ولا يضرك ذنب مذنب وإن تجرأ ولا ينفعك اجتهاد متأدب وإن بالغ وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما تقيني به فعل ما لم تأمرني به في كتابك أو في حديث رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم أو في غيرهما من الإلهام ونحوه من كل ما تقص به أهلك آمين يا رب العالمين اللهم إني تائب إليك في هذا اليوم توبة نصوحا فتقبل بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توبتي واجعلني في هذا اليوم كمن لا ذنب له يا غفور يا عفو يا قياس المستقيسين أقسني يا أرحم الراحمين ارحمني يا ملجأ القائفين كن لي يا ولي في الدنيا والآخرة تولني في الدنيا وفي الآخرة وأكرمني وبشرني فيهما بما أكرمت وبشرت به الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا مالك الدنيا والآخرة ارحمني فيهما وفي البرزخ وحقق رجائي ولا تقتحه وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وحل بجاهه العظيم عندك بيني وبين الشيطان وما والاه أبدا واسترني في البرزخ سترا يفوق الستر الذي سترتني به في الدنيا وأكرمني في الآخرة إكراما يفوق الإكرام الذي أكرمتني به في الدنيا وجل سترك مسبولا علي حتى تدخلني الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إني أسألك بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن تسلي عليه وتسلم صلاة وسلاما تغفر بهما لي كل ما عملته قبل اليوم وكل ما أعمله بعده مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرائتي على معصيتك، وتقبل بهما مني كل ما عملته قبل اليوم وكل ما أعمله بعد اليوم عملا ترضاه، ووحدتني عليه الثواب يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني مقر لك في هذا اليوم وبهده بالألوهية وبالوحدانية وبالنفسية وببقية السلبية وبالمعاني وبالمعنوية وبالربوبية وبالأسماء الحسنى، وبأنك مالك كل شيء وخالق كل شيء والعالم بكل شيء والحاكم على كل شيء والقادر على كل شيء، فبقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء، ولا تسألني عن شيء ولا تحاسبني بشيء في الدارين. اللهم إني مقر لعبدك ورسولك وحبيبك سيدي ومولاي ووسيلتي إليك من هذه الساعة إلى وفاتي وقرة عيني محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، بالرسالة وبالصدق والأمانة والتبليغ، وبأنه أفضل الخلق جميعا، وبأني جعلته اليوم وغدا وسيلتي وقدوتي، وبأني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دليلا وبالكعبة قبلة، ومقر لك بأنك خير الراسقين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وبأنك الغفور الرحيم الشكور الجواد الكريم البر الواسع النافع الغني المغني، وبأني راض عنك رضا لا شخط بعده وشاكر لك شكرا لا كفران بعده على ما أنعمت به مما لا يعد ولا يحصى، حتى سترتني في الدنيا ولم تفضحني فيها مع كثرة جرمي وزللي والتفاتي وتجرؤي، فبحق كرمك وجودك وعفوك صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمحو بها عني كل ما صدر وما سيصدر مني مما لا ترضاه أبدا، وكرمني يا مكرم بكوني لك ولرسولك صلى الله تعالى عليه وسلم في الدارين، آمين يا رب العالمين. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأشهدك أني نويت أن أفني عمري فيما يرضيك ويرضي رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم، فهب لي ذلك بفضلك وجودك وكرمك وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إني نويت الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكتاب امتثالا لأمرك واجتنابا النهيك وابتقاء لمرضاتك واتقاء لسخطك ومحبة في حبيبك وشوقا إليه وتعظيما لقدره العظيم وتبركا بذكر أسمائه الشريفة، فتقبلها مني وطهرني بها من جملة الأدناس والأغيار ونقني بها من الأكرار، آمين يا كريم بجاه المصلى عليه بها حبيبك المختار صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار. حرف الهمزة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبر بالله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبطحي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما استطر فيه من المخفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أتقى الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد اللحظات والأنفاس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد كل أبيض وأحمر وأسود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أجود الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد الحركات والسكنات والأجناس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الأحد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه فوق كل عدد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحسن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونقني بجاهه من كل ضرر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أحسن الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحبلي بجاهه فضلا يفوق القياس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحمد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن لا أخالفه يا صمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحيد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني أبدا بجاهه الدخول فيما لا يفيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآخص بالحجسات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعله بجاهه آخذا بيدي إلى الجنات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آخص الصدقات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعله بجاهه آخذا بزمامي إلى أفضل الخيرات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآخر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني اليوم بجاهه طاهرا من الصغائر والكبائر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأخشى لله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه كونك لي وكوني لك بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أذن الخير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أفضل الجذب وأفضل طي الصير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أشجع الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل بوس وباس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أرجع الناس عقلا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وابلي بجاهه فيضا يفوق وبلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأصدق في الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وفرق بجاهه بيني وبين ما فيه اشتباه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأزر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل خطر وغرر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أطيب الناس ريحا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه لأمته نصيحا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأعز، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واقبل جميع أعمالي بجاهه يا من جل وعز. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأعلى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه ممن أجسادهم لا تبلى. اللهم صل على سيدنا محمد الأعلم بالله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعصمني بجاهه من الأفواه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أكرم الناس طبعا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه البدعا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأكرم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسدني بجاهه علم ما لم أعلم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد أكرم الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واعذني بجاهه من شر الوسواس القناص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أكرم ولد آدم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه أن أسامح في الدارين ولا أخاصم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ألف لام ميم صاد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه ما ماله من نفاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد إمام الخير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه لقاءه وجواره دون الصير. اللهم صل على سيدنا ومولانا ومخدومنا وجارنا محمد إمام الرسل وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه مخلصا في الاعتقادات والقول والفعل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه من المقربين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام النبيين وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه من المتقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه مكائد اللئام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآمر وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه متبع الأوامر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه تحت ما تحب وترضى الساكن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أمين أصحابه وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه من خيار أحبابه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه عبدا معصوما إلى اليقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجد للدهر بجاهه بالقلق المرضي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أنعم الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه ملازما لهداه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأول وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين التردد والتحير والكسل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول الشافع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وثبتني الدهر بجاهه في المنافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول المسلمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعل اليوم زمامي بيده إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول مشفع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين الشياطين أبدا والبدع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول المؤمنين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعل قلبي وروحي زائرين له كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول من تنشق عنه الأرض وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه ممن لا يفسد عليهم البسط والخب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبلج وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أحسن المخرج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبيض وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه نقد الذي أبرم وانتقض. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه متابعته لانقضاء الأجل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجير وسلم علي وعلى آله وسأبي وأجرني أبدا بجاهه من التقصير. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأحشم، وسلم علي وعلى آله وسأبي وجلني عنده بجاه خير حشم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأدعج، وسلم علي وعلى آله وسأبي واكفني بجاه كل عوج. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأدوم، وسلم علي وعلى آله وسأبي وسبني بجاه في نهجه الأقوم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأرجح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولي بجاه أبواب حكمتك افتح. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأرحم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صدري بجاه وعاء الأسرار والحكم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأرج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه هذا الكتاب من كل ضيق مخرج. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأزكى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعله بجاه عملا صالحا مزكى. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأسد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسددني بجاه مع زيادة مدد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأشد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واصرف بجاهه أن البلاء والنكد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأشنب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين ما يرهب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد أصدق الناس لهجة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه كتابك لي كنسا وأنسا وحجة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأطيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه حديثه للمذهب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأعظم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه الأعبد الأخدم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأغرق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه مقودا قائدا للسعادات والبشر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد أفسع العرب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ويسر لي بجاهه كل عرب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الإكليل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه قدوة في الحديث وفي التنزيل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأمجد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وألهمني بجاهه الأرشد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد إمام العالمين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأظهر لي بجاهه ما مضى يا خير الغافرين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد إمام العاملين، وسلم علي وعلى آله وصحبه وارحمني بجاهي في الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد إمام الناس، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجل بجاهي في مراضيك ما يخرج مني من الأنفاس. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأمان، وسلم علي وعلى آله وصحبه واكفني بجاهي مكايد الشيطان. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأمنة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل هذا الكتاب بجاهه أحسن حسنة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه سرور الأئمة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ألف لام ميم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني السؤال والحساب بجاهه العظيم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ألف لام راء، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحبلي في الدارين بجاهه بشرى. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الألمعي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني شر كل شيء بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الأمي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي خير كل شيء بجاه السني. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أنفس العرب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتقبل لي بجاه كل قرب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أوفى الناس وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه ناجيا من الإفلاس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أوفى الناس ظماما وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكفني بجاه نقض العهد دواما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الأنور وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاه سوء ما يقدر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الأنور المتجرد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلمني بجاه ما من العلوم خفي وشرط. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الأواه وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاه سعادة ما لها من تناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأوسط وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه أن لا أغلط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأولى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن لي بجاه في الدارين نصيرا ومولا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أول الرسل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأكرمني بجاه بخير النزل. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آية الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه واختم لي بجاه بلا إله إلا الله مع محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. حرف الباء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك مصليا مسلما على مكتاه خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول اللهم صل على سيدنا مولانا ووسيلتنا إليك قلبا وخالبا محمد البر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحبل اليوم بجاه مفارقة كل ما يورث في كلتا الدارين الضرر. اللهم صل على سيدنا مولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد البارقليط وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاه بيني وبين الإفراط والتفريط. اللهم صل على سيدنا مولانا ووسيلتنا إليك سرا وجهرا محمد الباطن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل قلبي بجاه للكتاب والحديث قاص. اللهم صل على سيدنا مولانا ووسيلتنا إليك في السر والعلانية محمد البرهان وسلم عليه وعلى آله وصحبه واصرفني إليك بجاهه بالحديث والقرآن. اللهم صل على سيدنا مولانا ووسيلتنا إليك في اليم والغد محمد البشر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه ماهرا في الأحاديث وفي الصور. اللهم صل على سيدنا مولانا ووسيلتنا إليك أبدا محمد بشرى عيسى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه القرآن لي أنيسا. اللهم صل على سيدنا مولانا ووسيلتنا إليك محمد البشير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي بجاه في الكتاب والحديث الفتح والتيسير. اللهم صل على سيدنا مولانا ووسيلتنا إليك محمد البصير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه فوق ضوء التأويل والتفسير. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البليغ وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه من سوء النصيحة والتبليغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البالغ وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكسني بجاه درعا من النور السابع. اللهم صل على سيدنا مولانا وسيلتنا إليك محمد البيان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وأكرمني بجاهه بمعرفة أسرار القرآن. اللهم صل على سيدنا مولانا وسيلتنا إليك محمد البينة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل صلاتي بجاهه عندك وعنده حسنة. اللهم صل على سيدنا مولانا وسيلتنا إليك محمد البارع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وأبلي بجاهه أن أستقيم وأسارع. اللهم صل على سيدنا مولانا وسيلتنا إليك محمد الباهر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وأبلي بجاهه أن لا أسال لأمرك أبادر. اللهم صل على سيدنا مولانا وسيلتنا إليك محمد الباهي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجني بجاهه فهو كل من يباهي. اللهم صل على سيدنا مولانا وسيلتنا إليك محمد البحر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلنا فيه لأمتي كالقطر. اللهم صل على سيدنا مولانا وسيلتنا إليك محمد البدء، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاهه هذا الكتاب أكبر القبر. اللهم صل على سيدنا مولانا وسيلتنا إليك محمد البديع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه عونا لكل مطيع. اللهم صل على سيدنا مولانا وسيلتنا إليك محمد البدر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وانصر بجاهه بركاته في البر والبحر. اللهم صل على سيدنا مولانا وسيلتنا إليك محمد البرقيطس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه رحمة لمن لا يجلس ومن يجلس. اللهم صل على سيدنا مولانا وسيلتنا إليك محمد الباء، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وخنيه في الدارين بجاه جملة الأسواء. اللهم صل على سيدنا مولانا وسيلتنا إليك محمد البهي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واختم لي بالحسنى بجاه العلي. آمين. حرف التاء المثنى الفوقية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك، مسليا مسلما على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التالي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وحبلي بجاهه ما لا يكون لأمثالي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد التذكرة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجني بجاهه في الدار ضارضا بعد معذرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد التقي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واعصمني بجاهه من المكر الجلي والقفي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد التنزيل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ويسر لي بجاهه بلسان القدمة والترتيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التهامي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وامحو جميع ذنبي بجاه الكمالي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التقليط، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ونمني بجاه الإفراط والتفريط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تمحو بها كل ما صدر مني مما يقالف رضاك من وقت ولادتي إلى وفاتي، وكفر عني تبعاتي وديوني، وكل ما وجب علي لك أو لخلقك إجمالا وتفصيلا، واكفني بجاهه فعل ما لا تحبه ولا ترضاه حتى ألقاك راضيا مرضيا. آمين يا رب العالمين. وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تسلم وتعصم به ظاهري وباطني من العذاب والحساب في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. حرف الثاء المثلثة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك، مصليا مسلما على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ثاني اثنين، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واقض بجاهي عني كل ما علي من حق في الدارين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الثمال، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واكفني بجاهي جملة الأهوال. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تجعل بها جميع ما عملته أو أعمله قربة مقبولة مرضية مشكورة، آمين يا رب العالمين. وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تحصمني به من شماتة كل عدو وحاسد في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. حرف الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك، مصليا مسلما على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول: اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الجبار، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهي من الأخيار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهي من ذوي المجد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجواد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكفني بجاهي كل فساد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجامع، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واجلب بجاهي إلي المنافع. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الجليل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهي استقامة للرحيل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الجهضم، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واكفني بجاهي أن أظلم وأن أظلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعلني بها قدوة في الكتاب والسنة، وتكفيني بها في الدارين كل فتنة، وتقيني بها فيهما الرصية، وتحب لي بها المزية. وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تعصم به بقية حياتي من كل ما يسوءني، آمين يا رب العالمين. حرف الحاء المهملة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك، مصليا مسلما على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول: اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحاتم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاه بشرى كل عالم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد حسب الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاه فوز كل ذي انتباه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحاشر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاه فرحة الأصفياء الأكابر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحافظ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاه بما يرضيك لافظ. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحاكم بما أراه الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاه فانيا فيك وفيه مع الانتباه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد

واجعلني بجاي عبدا لك يخدمه في هذه الدار وتلك الدار. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحبيب وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاه ممن دعاهم تستجيب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد حبيب الرحمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاه رؤية النيران. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد حبيب الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسكني بجاه في رضاك ورضاه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحجازي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاه بالفتح الرباني. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحجة وسلم عليه وعلى آله وصحبه واسلكني بجاه خير المحجة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحجة البالغة وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعل صلاتي خالصة بجاه إليه بالغة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد حرص الأميين وسلم علي وعلى آله وصحبه وسيرني بجاه من الصديقين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحرمي وسلم علي وعلى آله وصحبه واجعلني لك وله بجاه السني. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحريص وسلم علي وعلى آله وصحبه وافتح علي بجاه في جملة النصوص. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحريص على الإيمان وسلم علي وعلى آله وصحبه واجعلني بجاه مؤمنا مسلما فإحسان. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحسيب وسلم علي وعلى آله وصحبه واجعلني بجاه ورضوان وتقريب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحفيظ وسلم علي وعلى آله وصحبه واحفظني في الدارين من كل سوء بجاه يا حفيظ. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحق وسلم علي وعلى آله وصحبه وسكني بجاه في الإخلاص والصدق. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحكيم وسلم علي وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه عبادة تدوم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحليم وسلم علي وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه قلبا سليم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحماد وسلم علي وعلى آله وصحبه واجعل عبادتي وخدمتي بجاه في تمام. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الذي من أسمائه حمياطا وسلم علي وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه الاستقامة والإقساط. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد حميم عين صين قاف صلاة بتسليم أكون بهما ناجيا من كل ما أخاف. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحفي وسلم علي وعلى آله وصحبه ونجني بجاه من المكر الجلي والخفي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحمد وسلم علي وعلى آله وصحبه وكمل لي بجاه جملة القصد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحنيف وسلم علي وعلى آله وصحبه وأخرجني بجاه الدار من التصويف. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد حاطحاط وسلم علي وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه الحلاوة في العبادة والنشاط. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحامي وسلم علي وعلى آله وصحبه واشفي بجاه أمراضي وأسقامي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الذي من أسمائه حبنطاء وسلم علي وعلى آله وصحبه وهب لي في الدارين بجاه أنسا بك وبه وبسطاء. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحكم وسلم علي وعلى آله وصحبه وعافني في الدارين بجاه من كل ألم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحلاحل وسلم علي وعلى آله وصحبه وطهرني بجاه من جملة الرذائل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحميد وسلم علي وعلى آله وصحبه واجعلني بجاه مثل كل سعيد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الحنان وسلم علي وعلى آله وصحبه وهب لي بجاه ما أشاء وما أختار في الدارين يا رحمن. اللهم صل على سيدنا مولانا ووسيلتنا إليك محمد.

الحي وسلم علي وعلى آله وسأبي واكفني رؤية ما أكره بجاهي العلي. اللهم صل على سيدنا ولنا وقرة أعيننا محمد الحي وسلم علي وعلى آله وسأبي وأبلي بجاهي ما أحب من العلم والأدب والسعي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجيني بها من الذنوب والكسل والضلال والتجرؤ والبتعة والإصرار والغفول والفضول والنسيان والحساب والسؤال عن النعيم وألم الموت وشجرته وعذاب الخبر وضمته ورؤية المنكر والنكير ورؤية غيرهما من كل ما يسوءني وسمع صوتهما ورؤية الشيطان عند النسوع وغيرها من جملة أهوال الدنيا والبرصخ ومن أهوال يوم القيامة وتكرمني بها تكريما يليق بجنابك العلي. آمين بجاه حبيبك الصفي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. حرف الخاء المعجمة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القبير وعلى آله وسعبه مع تسليم به جدير وكل بجاه في الدارين غافرا ووليا ونصير. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد قاتم النبيين وعلى آله وسعبه مع تسليم طيب مبارك فيه حصين. واكتبني اليوم بجاه ممن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد قاتم المرسلين وعلى آله وصحبه مع تسليم رائق فائق يصداد كل وقت وحين. وقصني بجاه العظيم في الدارين بما من الكرامات لا يبين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الخاتم وعلى آله وصحبه مع تسليم يقر عيونهم ويطيب نفوسهم بالمكارم. وشلني بجاه حبيبا مودودا مامونا عندك وعنده وعند المؤمنين والمؤمنات حتى لا أقاصم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الخازن لما لله وسلم علي وعلى آله وصحبه. وشلني بجاه فرعة كل خاشع أواه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الخاشع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل فؤادي بجاه وعاء العلم النافع. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الخاضع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسيرني بجاه في الدارين البارع. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الخالص وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكمل بجاه ما كان من أفعالي وأقوالي وعقائدي ناقص. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد قطيب الأنبياء وسلم عليه وعلى آله وصحبه البرارة الكرام الأتقياء وحل بجاه العظيم بيني وبين المفسدات والأشقياء. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد قطيب الأمم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاه البلايا والنقم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد قطيب الوافدين على الله وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاه منتفعا نافعا لكل غافل وساه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الخليل وسلم علي وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه العظيم السلامة والعافية والتوسعة في المقام والرحيل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد قليل الرحمن وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه في الدارين بالستر وبالمغفرة والحب والرضوان. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد قليل الله وسلم علي وعلى آله وصحبه وفرق بجاهه بيني وبين كل شقي وصاح. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الخليفة وسلم علي وعلى آله وصحبه وجل بجاه قلبي وجوارحي عن المخالفة عفيفة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد خير الأنبياء وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاه عندك من أخيار الأولياء. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد خير البرية وسلم علي وعلى آله وصحبه وجل أخلاقي بجاه عندك مرضية.
اللهم صل على سيدنا ولنا محمد خير خلق الله، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وأخرجني في هذا اليوم بجاهه من كل ما فيه اشتباه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد خير العالمين الطراء، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه في كل ما فعلته وفي كل ما سأفعل ثوابا وأجرا. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد خير الناس، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واكفني بجاه الالتفات والشك والتحير والالتباس. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد خير هذه الأمة، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاه كوني فرحة للأئمة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد قيرة الله، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واجعلني في الدارين بجاهه صاع عصمة وجاه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الخير، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واكفني في الدارين بجاهه كل ضير. حرف الدال المهملة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد دار الحكمة، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واقني بجاهه في الدارين كل النقمة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الداعي إلى الله، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وقني بجاهه في الدارين كل داه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد دعوة إبراهيم، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه علما وعملا بقلب سليم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد دعوة النبيين، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وكن لي بجاهي كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد دليل الخيرات، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وعلمني بجاهي المشكلات. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الدامع، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجد بجاهي هذا التاليف مقبولا مرضيا بالغ. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الداني، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وقهر لي بجاهي هواي وشيطاني. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد دعوة التوحيد، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وسدني بجاه علما في الدارين يفيد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الدليل، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهي على بصيرة حتى لا أميل. حرف الظال المعجمة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الذاكر، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واحصمني في الدارين بجاهه من كل شيء ضائر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الذكر، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وكمل لي بجاهه كل ما ابتدأته بالقبول واليسر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذكر الله، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجل بجاهي قلبي ولساني واكرين بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد سراض، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهي ظلفيض. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صل حوض المورود، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهي عندك وعنده مودود. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي القلق العظيم، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وهب لي بجاه التمييز بين الصحيح والسقيم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي الصراط المستقيم، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وهب لي في هذا اليوم بجاه الاستقامة يا كريم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي القوة، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واغفر لي بجاه كل هفوة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الذخيرة، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه قدوة في التفسير والتحديث وفي السيرة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الذكار، وسلم علي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تحول بهما في الدارين بيني وبين النار. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الظهر، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وحل بجاهه بيني وبين الكفر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الذكر، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وسخر لي بجاهه كل من نافق أو فسق أو فجر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي التاج،
وسلم علي وعلى آله وصحبه وحب جاهي بيني وبين كل ضعوجات. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي الجهاد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبلغني بجاهي درجة التاليف والاجتهاد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي الحطيم، وسلم علي وعلى آله وصحبه وثبتني في الدارين بجاهي العظيم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي الصيف، وسلم علي وعلى آله وصحبه وأمني بجاهي في الدارين من الخوف. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي السكينة، وسلم علي وعلى آله وصحبه وأبلي بجاهي كوني عنده كأهل المدينة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي الطيبة، وسلم علي وعلى آله وصحبه وأبلي بجاهي كون السكناية في الدارين جيبة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي العطايا، وسلم علي وعلى آله وصحبه وباعد بجاهي بيني وبين الخطايا. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي الفتوح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهي توبة النصوح. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي القضيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن بجاهي لي غافرا ومتقبلا ومجيب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي المدينة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجد بجاهي صلاتي عليه لي سلما وسفينة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي الميسم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهي كلهم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي الحراوة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهي كل مكر وشقاوة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي اللواء، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعله في الدارين بجاهي حسنية من الأسواء. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي الدرجة الرفيعة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صلاتي بجاهي لكل قير ضريعة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي المكان المشهود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهي العيان والشهود. اللهم صل على سيدنا ولنا موسيلتنا إليك محمد ذي الحرمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهي في الدار كل غمة. اللهم صل على سيدنا ولنا ووسيلتنا إليك محمد ذي الآيات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهي جملة الموضيات. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي السلطان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وافتح بجاهي لي أبواب الجنان. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي البرهان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهي جملة النيران. اللهم صل على سيدنا ولنا وصيلتنا إليك محمد سي الفتح المبين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وثبتني بجاهي مع تسكين. اللهم صل على سيدنا ولنا وصيلتنا إليك محمد ذي المكانة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما ترزقني بهما الوفاء وترك القيانة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي العزة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما ترزقني بهما كتابك وتعلمني رمزه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي الفضل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه الفيض والمدد وجودة العقل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي المعجزات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاه جملة المخالفات. اللهم صل على سيدنا ولنا وحبيبنا محمد ذي المقام المحمود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تقيني بهما في الدارين جوار ذوي الجحور. اللهم صل على سيدنا ولنا وقرة أعيننا محمد ذي الوصيلة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واهدني بجاهي صراطه وسبيله حرف الراء. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الراضع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن بجاهي لجميع تضرع سامع. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الراضي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجاهي جميع أمراضي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الراغب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهي مع تيسير جميع المراقب.
اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الرافع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وكن بجاه عني في الدارين مدافع. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد راكب البراق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وطهرني بجاه من كل رذيلة ومن كل نفاق. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد راكب البعير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وحلني بجاه بفضائله يا قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد راكب الجمل، وعلى آله وصحبه، وكمل لي بجاه النية والأمل. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد راكب الناقة، وعلى آله وصحبه، وجني بجاه بفعل كل ما أمرتني به ذا الطاقة. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد راكب النجيب، وعلى آله وصحبه، واغفر لي بجاه، وكن لي وليا وحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد الرحمة، وعلى آله وصحبه، وجني بجاه استقامة وعصمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد رحمة الأمة، وعلى آله وصحبه، وتقبل لي بجاه كل خدمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد رحمة العالمين، وعلى آله وصحبه، وجني بجاه من العلماء الراسقين. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد الرحمة المهتاه، وعلى آله وصحبه، وجني في الدارين بجاه ومغفرة ورضوان وتقريب ونجاه. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد الرحيم، وعلى آله وصحبه، وجل عملي بجاه في الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد الرسول، وعلى آله وصحبه، وجلني بجاه ذا عتق وحب ورضا وقبول. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد رسول الراحة، وعلى آله وصحبه، وجلني بجاه ذا بلاغة وفصاحة. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد رسول الرحمة، وعلى آله وصحبه، وجلني بجاه في الدارين ذا سلامة وعافية ونعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاه صلاتك علي بلا تناه. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد رسول الملاحم، وعلى آله وصحبه، وجلني بجاه عندك مثل كل مصل مخلص قائم صائم. اللهم صل على سيدنا ولنا وصيلتنا إليك محمد الرشيد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجني بجاه مثل كل سعيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا وصيلتنا إليك محمد الرفيع، وعلى آله وصحبه، وجني بجاه مثل كل الشفيع. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد رفيع الذكر، وعلى آله وصحبه، وحط عني بجاه كل حق ووزر. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد رفيع الرتب، وعلى آله وصحبه، واكفني بجاه في الدار كل غم وهم ونصب. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد رفيع الدرجات، وعلى آله وصحبه، واكفني بجاه جملة القبائح والسيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرقيب، وعلى آله وصحبه، وجني بجاه متهدا مرضيا مصيب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد روح القدس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجنبني بجاهه أن كل ما أشكل أو نجس. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد روح الحق، وعلى آله وصحبه، وكفني بجاه سر كل من كذب أو صدق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرؤوف، وعلى آله وصحبه، وكفني بجاه في الدار كل مقوف. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد ركن المتواضعين، وعلى آله وصحبه، واقبل بجاه دعواتي آمين. حرف الزاي.
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الزاهد وعلى آله وصحبه وجنب جايك الحاج والمجاهد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد سعيم الأنبياء وعلى آله وصحبه وقني بجاهه ضرر ما في الأرض والسماء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الزكي وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فرعة كل عالم وولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الزمزمي وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تطهرني بهما من الشرك الجلي والقفي. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد زين من وافى القيامة وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما أسلم بهما من الملامة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الزاجر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنبه بجاه قدوة في الباطن والظاهر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الزاهر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنبه بجاه معدودا من الأكابر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الزاهي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنبه بجاه ممتثلا للأوامر مجتنبا عن النواهي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الزين وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونقني بجاه من كل شيء. حرف السين المهملة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السابق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاه سر كل سابق ولاحق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السابق بالخيرات وسلم علي وعلى آله وصحبه وسكني بجاهي في الباقيات الصالحات. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الساجد وسلم علي وعلى آله وصحبه وجني بجاهي سعيدا في الدارين مقودا بالحق قائد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد سبيل الله وسلم علي وعلى آله وصحبه وجل بجاهي أن أتابعه بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد السراج المنير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي في الدارين بجاه توفيقا يلاسم التيسير. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الصراط المستقيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي اليوم بجاه وفضل عظيم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد السعيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تجعلني بهما قائما بكتابك المجيد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد سعد الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهي متقلقا بكتاب الله. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد سعد القلائق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهي جامعا بين الشرائع والحقائق. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد السميع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه فوسا لكل مطيع. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد السلام وسلم عليه وعلى آله وصحبه واشفني بجاه من الجهالات والرذائل والأسقام. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد السيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه فيما يرضيك مجتهد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد سيد ولد آدم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعبله بجاه ود كل عالم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد سيد المرسلين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسكني بجاه فيما يقربني إليك لليقين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد سيد الناس وسلم عليه وعلى آله وصحبه وفرق بجاهه بيني وبين الوسواس القناص. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد سيد الكونين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاه الضرر الثخلين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد سيد الثخلين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحبله بجاه منافع الكونين.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيف الله المسلول، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه في الدارين خيرا لا يخطر في المعقول. حرف الشين المعجمة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الشارع، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجل جواره بجاهه لما يرضيك تسارع. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الشافع، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجني بجاه منتفع النافع. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الشاكر، وسلم علي وعلى آله وصحبه وسيرني بجاه منصور الناصر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الشاهد، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجني بجاه محمود حامد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الشكور، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه شاكرا ومشكور. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الشكار، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه عن كل ما لا يعني صبار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الشمس، وسلم علي وعلى آله وصحبه واكفني بجاهي عن كل ما يجرني للحبس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الشهيد، وسلم علي وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهي صلاة إخلاص وتوحيد. حرف الزاد المهملة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصابر، وسلم علي وعلى آله وصحبه وكن لي بجاهي غافر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصاحب، وسلم علي وعلى آله وصحبه وكن بجاهي لي حاجب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الآيات، وسلم علي وعلى آله وصحبه والتقمني بجاهي في الصالحات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب المعجزات، وسلم علي وعلى آله وصحبه وقصني بجاهي بأفضل الخيرات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب البرهان، وسلم علي وعلى آله وصحبه وارزقني اليوم بجاهه حقيقة البيان. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب البيان، وسلم علي وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه حقيقة البرهان. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج، وسلم علي وعلى آله وصحبه واقضي بجاهه لي في الدارين كل حاج. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الجهاد، وسلم علي وعلى آله وصحبه وفرق بجاهي بيني وبين كل شقي في تمات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الحجة، وسلم علي وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهي كل يوم ثواب عمرة وحجة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الحطيم، وسلم علي وعلى آله وصحبه وادخر لي بجاهي عندك ما لا ينفد من النعيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الحوض، وسلم علي وعلى آله وصحبه وادم علي بجاهي ازدياد الفتح والفيض. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الحوض المورود، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجنب بجاهي موفين ابدا بجمله العود. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الخاتم، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجنب بجاهي بشرى كل عالم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الخير، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجني بجاه مغلاق أبواب الضير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الدرجة العلية الرفيعة، وسلم علي وعلى آله وصحبه وفرق بجاه بيني وبين كل بدعة شنيعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الرداء، وسلم علي وعلى آله وصحبه وعدني اليوم بجاه من الأولياء. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الأزواج، وسلم علي وعلى آله وصحبه وقني بجاه المكر في الدارين والاستدراج. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الأزواج الطاهرات، وسلم علي وعلى آله وصحبه واجلب إلي في الدارين بجاه قلوب الصالحين والصالحات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب السجود للرب المعبود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهي من أحب الخلق إليك معدود. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب السرايا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجب بجاهي إلي أنفال هدايا.
اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب السلطان وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنه بجاي ممن يخدمونه في الجنان. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب السيف وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنه بجاي رجائي محققا بلا كيف. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب الشرع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنه بجاي جامعا بين الأصل والفرع. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب الشفاعة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنه بجاي سبق وبراعة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب الشفاعة الكبرى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعظم بجاي لي في الدارين آمين البشرى. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب العطايا وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحط عني بجاه في الدارين جملة الخطايا. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب العلامات الباهرات وسلم علي وعلى آله وصحبه واصربني بعد اليوم سرا وعلانية بجاه عن الهوى وجملة المفسدات. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب العلو والدرجات وسلم علي وعلى آله وصحبه ويسر لي بجاه جملة المصلحات. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب الفضيلة وسلم علي وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما يحوص بهما ما وحدته والوسيلة. وافرق بجاهي بيني وبين كل حرام ومكروه وكل رضيلة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب الفرج وسلم علي وعلى آله وصحبه وسلمني بجاهي من العوج. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب الخضيب وسلم علي وعلى آله وصحبه وجعلني اليوم بجاهي ناجيا معصوما مصيب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب القضيب الأصفر وسلم علي وعلى آله وصحبه واعصمني بجاهه من الغرور والغرر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب قول لا إله إلا الله وسلم علي وعلى آله وصحبه وجعل بجاهه آخر كلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب القدم وسلم علي وعلى آله وصحبه وتقبل لي بجاي جملة القدم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب الكوثر وسلم علي وعلى آله وصحبه وجل بجاي كل ما صدر مني كالجوهر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب اللواء وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاي محمودا في الأرض وفي السماء. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب المحشر وسلم علي وعلى آله وصحبه وجنب بجاهي في الدار نضاب شر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب المدينة وسلم علي وعلى آله وصحبه وجنب نفسي بجاهي راضية مرضية مصونة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب المغفر وسلم علي وعلى آله وصحبه وخار لي بجاهي الشيطان والجن والبشر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب المغنم وسلم علي وعلى آله وصحبه وقني بجاي الهم والغم والوكم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب المعراج وسلم علي وعلى آله وصحبه وجني بجاي كالسراج. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب المظهر المشهود وسلم علي وعلى آله وصحبه وجني بجاي عندك وعنده مشكورا مودود. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب المقام المحمود وسلم علي وعلى آله وصحبه وجنه بجاه في الدارين وفيما بينهما رضا محمود. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب المنبر وسلم علي وعلى آله وصحبه وجنه بجاه رضا وسرور وأمن وتبشير في القبر وفي المحشر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب المئزر وسلم علي وعلى آله وصحبه وجني بجاي في الدارين وزر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب النعلين وسلم علي وعلى آله وصحبه وطهرني بجاهه من الرذائل والرين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب الهراوة وسلم علي وعلى آله وصحبه وقني بجاه الردة والتردد والملل والشقاوة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب الوسيلة
وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه في الدارين قديمه وزميله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد السادع بما أمر الله، وسلم علي وعلى آله وصحبه وحبلي بجاهه كوني في الدارين عبد الله وقديم رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصادق، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل فائق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصبور، وسلم علي وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه في الدارين كل ثبور. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصدق، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجل هذا اليوم بجاهه أول مضي بالحق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صراط الله، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجل بجاهه سترك وعفوك وصلاتك علي بلا تناه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صراط الذين أنعمت عليهم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وفرق بجاهه بيني وبين الضالين والمغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصراط المستقيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه جنابي ناجيا من كل أليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصفوح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من الفضوح. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصفوح يعني الذلاب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وزهزهني بجاهه في الدارين عن جميع الموبقات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصفوة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه ما يوجب الشقوة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تصفيني بهما من النقض الجلي والقفي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصالح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تطهرني بهما عن القبائح. حرف الضاد المعجمة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الضارب بالحسام الملثوم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه مفاتح العلوم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الضحاك، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسني بجاه الفهم عنك والإدراك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الضحوك، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من الأفوك والسكوك. حرف الطاء المهملة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الذي من أسمائه طاب طاب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه عبدا معصوما مجاب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الطاهر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاه عن الصغائر والكبائر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الطبيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تعلمني بهما كل غريب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الطاطسيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من ضوء التسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الطاطسيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من ضوء اليقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طه، وسلم علي وعلى آله وصحبه وقصني بجاهه في الدارين بكرامة لا تتناهى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الطيب، وسلم علي وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه ثوابا وافرا في كل طيب. حرف الواء المعجمة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الظاهر، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني مثل كل ولي بجاه الباهر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الغفور،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلب جاه هذا الكتاب مشكور. اللهم بحقه وحق آله تقبل مني هذا الكتاب واشعله لي عملا صالحا لا ينتهي له في الدارين الثواب. آمين يا رب العالمين. حرف العين المهملة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العابد وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما أغلب بهما كل مكابد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العادل وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه مثل الثواب كل فاضل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العظيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه مثل الثواب كل قديم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العافي وسلم عليه وعلى آله وصحبه واشفني من كل داء بجاهه يا شافي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العاقب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكثر بجاهه لي المناقب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العالم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من كل سوء سالم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عالم الإيمان وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من ذوي الإيقان. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عالم اليقين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلني علما بجاهه كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العالم بالحق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنني بجاه من سوي السعادة والسبق. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العامل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنني بجاه قرة أعين الأوائل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاه ما فيه اشتباه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العبد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه موفيا بالعقل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العادل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأخرجني بجاه من ظلمة الجهل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العربي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأعنني بك أن سواك بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العروة الوثقى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه سعادة تبقى. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العزيز وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ذا بصيرة وتمييز. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العفو وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من السهو واللغو. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العليم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه صاع عصمة وذا قلب سليم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العطوف وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه بالكسوف. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحطني بجاه السني. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العلامة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأدم علي بجاه العافية والسلامة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عين العز وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه كتابك لي خير الكنس. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد الكريم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه قدوة في الذكر الحكيم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد الجبار وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني بجاه من الأضران والأوزار. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد الحميد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه عقلي واعيا ذا فهم حديث. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد المجيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن لا أحيد.
اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد الوهاب، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وأبلي بجاه التقبل والبركة في هذا الكتاب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد القهار، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وحل بجاه بيني وبين ما يقرب إلى النار. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد الرحيم، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وما بجاهه بيني وبين ما يقرب إلى جنة النعيم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد الخالق، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وسلم بجاه أنفع الطرائق. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد القادر، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وحل بجاه بيني وبين الصغائر والكبائر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد المهيمن، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وكن لي بجاهه من كل مكر مؤمن. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد القدوس، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واكشف لي بجاهه كل أدموس. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد الغياث، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وهب لي بجاهه من أقواله وأفعاله وأخلاقه خير ميراث. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد الرساق، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجني بجاه مهتما بخير العبادات دون الأرساق. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد السلام، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجني بجاه في كل نار بردا وسلام. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد المؤمن، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وكن لي بجاهي فيما يرضيك مسكن. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد عبد الغفار، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهي أن لا يبارسني ديار. حرف الغين المعجمة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الغالب، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجني بجاهي مقدما غالب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الغفور، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجني بجاه مرضيا مشكور. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الغني، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجني متعززا بك ثم بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الغني بالله، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وهب لي بجاه كوني في الدارين غارضا وتقريب وجاه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الغوث، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجل بجاه جنابك غابي الليث. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القيث، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجل بجاه نفي فوق نفع القيث. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الغياث، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وارني بجاه ما غاب عن كل من أباث. حرف الفاء. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الفاتح، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجني بجاه الصالح. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك محمد الفارقليط، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكفني بجاه الإفراط والتفريط. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك محمد الفارق، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واكتب لي بجاه ثواب عدد ما في المقارب والمشارق. اللهم صل على سيدنا ولنا ووسيلتنا إليك محمد الفتاح، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجني بجاه للعويسات مفتاح. اللهم صل على سيدنا ولنا ووسيلتنا إليك محمد الفجر، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واكتب لي بجاه ما لا يخطر بالبال من الأجر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الفرط، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واكفني بجاه القطع والجهل والقالات. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الفصيح، وسلم علي وعلى آله وصحبه، صلاة وتسليما تصيرني بهما مجتهدا صحيح. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد فضل الله، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واكفني بجاهه كل ما فيه اشتباه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد فواتح النور،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي بجاهه جواره في الدنيا والقبر والنسور. حرف القاف. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القاسم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تغفر لي بهما جملة المآثم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القاضي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تصفي بهما جميع أمراضي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القانت، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ثابت النابت. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد قائد الخير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه جملة الضير. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد قائد القر المحجلين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من المفضلين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القائل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من الأفاضل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القائم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من الأكارم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القطال، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من أكمل الرجال. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القتول، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واسب إلي بجاهه كل سول. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القثم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من ذوي الكرم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القثوم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين الأسواء والهموم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المعروف بقدم الصدق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من أعلى العلم والحق. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القرشي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه صلاتك علي مع التامين الأبدي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القريب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه في كل شيء مصيب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الخمر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين كل ضرر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن لي بجاهه من الالتفات مسلم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد القوي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقبني على البر والتقوى بجاهه السني. حرف الكاف. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد كافة الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل أبدا بجاهه بيني وبين الخناس. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الكفيل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وثبت قدمي بجاهه على غير سبيل. اللهم صل على سيدنا ولنا وقدوتنا محمد الكامل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه عندك وعنده كالأوائل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الكريم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه سعادة لا تريم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد كاف هي عين صاد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ذا علم وامل ورشاد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الكاف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكفني بجاهه عن الإسراف. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الكافة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صلاتي عليه بجاهه لي عن المعاصي كافة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الكافي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واشفني بجاهه من كل داء يا شافي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الكنز، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلمني بجاهه كل إشارة ورمز. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الكوكب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكشف لي بجاهه حجاب كل قيهب.
حرف اللام. اللهم صل على سيدنا ولانا محمد اللسان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجائس إحسان. اللهم صل على سيدنا ولانا وقدوتنا وملجئنا في الدارين محمد اللبيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن بجاهه لي وليا ونصيرا وحبيب. اللهم

اللهم صل على سيدنا مولانا وقدوتنا محمد الليث وسلم علي وعلى آله وصحبه وسيرني بجاهه كالخيث حرف الميم. اللهم صل على سيدنا مولانا وقدوتنا محمد الماجد وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تسيرني بما سعيدا زاهد. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا وقدوتنا محمد ماض وعلى آله وصحبه وخني بجاهه كلما منه بك استعاض. اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا وقدوتنا محمد المؤمل وعلى آله وصحبه وشلني بجاهه مثل الكمل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الماحي وعلى آله وصحبه وحقق بجاهه نجاتي في الدارين وفلاحي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المامون وعلى آله وصحبه وجل كتابي هذا بجاهه عندك سرا مصرور. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المانح وسلم علي وعلى آله وصحبه وشل بجاهه صلاتي هذه ماحية للقبائح. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الماء المعين وسلم علي وعلى آله وصحبه وهبلي بجاهه العصمة كل حين. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك في الدارين محمد المبارك وسلم علي وعلى آله وصحبه وقصني بجاهه بشيء فيه لم أشارك. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك محمد المبتهل وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه بما يعنيني مشتغل. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك محمد المبرأ وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه كمن لم يتجرأ. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك في الدارين محمد المبشر وسلم علي وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه ما لا يخطر بالبال من التكريم والتبشر في المحشر. اللهم صل على سيدنا ولنا وقدوتنا محمد مبشر اليائسين وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من الفائسين الصادقين. اللهم صل على سيدنا ولنا ووسيلتنا إليك محمد المبعوث بالحق وسلم علي وعلى آله وصحبه ومدني بجاهه بالفيض والفتح والإخلاص والصدق. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك محمد المبعوث وسلم علي وعلى آله وصحبه وجعل العلم اللدني بجاهه في صدري مبثوث. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك محمد المبلغ وسلم علي وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه مبلغ. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك محمد المبيح وسلم علي وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه ثوابا لا ينقطع أبدا في كل ما لي وحدي تبيح. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك محمد المبين وسلم علي وعلى آله وصحبه واطرد بجاهه عني وعن مكان الشياطين. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك محمد المتين وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من ذوي العرفان واليقين. اللهم صل على سيدنا ولنا ووسيلتنا إليك محمد المتبطل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه متوكل. اللهم صل على سيدنا ولنا ووسيلتنا إليك محمد المتبسم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه بالعروة الوثقى معتصم. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك محمد المتربص وسلم علي وعلى آله وصحبه وكن بجاهه لي بما لا يظهر مقصص.

اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المترحم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن لي في الدارين بجاهه مكرم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن بجاهه لي بما لا يظهر مقصص. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المترحم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن لي في الدارين بجاهه مكرم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المتضرع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه متورع. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المتقي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه كلما أتقي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المدلو عليه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجسمني بجاهه إليك ثم إليه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المتهجد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه بكتابك متعبد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المتوسط، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه متأدبا مقسط. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المتوكل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه كاملا مكمل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المثبت، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه ثابتا مثبت. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المجاب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه داعيا مجاب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المجيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن بجاهه لجميع دعواته مجيب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المتبع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتبني بجاهه من الأدباء النجباء. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المجير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين المنكر والنكير. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المحرض، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واقطع لي بجاهه كل عائق متعرض. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المحرم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن بجاهه لي معظم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المحفوظ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه من ضرر الدارين محفوظ. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المحلل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه كوني مضلا أو مضل. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك في الدارين خير الأولين والآخرين محمد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه ذا بركة واسعة وساع عبادة مقبولة وساع عاقبة تحمد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المحمود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكمل لي بجاهه كل مقصود. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المخبر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه مستبر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المختار، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه في الدارين كلما أختار. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المخصوص بالشرف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه في الدارين جملة الكلف. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المخصوص بالعز، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجمع لي بجاهه بين النفع والحرص. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المخصوص بالمد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجمع لي بجاهه بين الصيت والزهد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المخلص، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحد بجاهه بيني وبين كل منغص. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المدثر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن لي بجاهه في الدارين مبشر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المدني،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونبئني بجاهه بالعلم اللدني. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد مدينة العلم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسدني علما بجاهه مع العمل والأدب والحلم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المذكر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه لكتابك مفسر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المذكور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه عند الموت مسرور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتضى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ذا قبول ورضا. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المرتل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه إليك متبتل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المرسل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ملاسما للأفضل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المرتجى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وافتح لي بجاهه المرتجى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرحوم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واخرجني بجاهه من كل مظموم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المرتفع الدرجات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وامحو بجاهه ما جرى مني من الهفوات. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المرء، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه هذا الكتاب من أنفع القب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المذكي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واخرجني بجاهه من ضيقي وشكي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المسبح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه صحيحا مصحح. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المستغفر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه حتى أكون مستبشر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المستغني، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني اليوم بجاهه طاهرا وارحمني. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المستقيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني الدهر بجاهه مستقيم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المسرى به، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني الدهر بجاهه من أحبابه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المسعود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعاملني بجاهه بالكرم والجود. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المسلم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه محسوما مسلم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المشاور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ممن له في الدارين يجاور. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المشفع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ممن انتفع بالعلم ونفع. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المشفوع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه معتوقا مرفوع. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المشفع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأدم علي في الدارين الأنس بك والفرح. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المشهود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه أفضل التوحيد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المشير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلمني بجاهه التفسير. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المصباح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه في الدارين ذا درجة وفلاح. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المسارع،
مع تسليم أكون بهما في السر والجهر بارعا. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المصافح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاي فرحة كل الصالح. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المصحح الحسنات، مع تسليم تقيمني بهما في الباقيات الصالحات. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المصدوق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه جامعا لمفروق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه منقرتا في سلك القلفاء. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المصلى عليه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثلهم لديه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المطاع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل افتراء ولغا وابتداع. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المطهر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسخر لي بجاهه كل من نافق أو فسق أو كفر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المظهر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل كل من حسدني بجاهه منسجر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المطلع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه إرشاد كل مبتدع. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المطيع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فوس كل من يطيع. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المظفر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مما لا يليق مطهر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المعزز، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنبني بجاهه كل مستقذر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المعصوم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكسب لي بجاهه كل خير مكتوم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المعطي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبارك لي بجاهه في نطقي وفي قطي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المعاقب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبارك لي بجاهه فيما أكتسب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المعلم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه كوني مربيا معلم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المعلم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مفتوحا عليه معلم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المعلن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مؤمنا مسلما محسن. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المعلى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واسلكني بجاهه الطريقة المثلى. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المفضال، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه سعادة النساء والرجال. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المفضل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ملازم الفعل الأفضل. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المفتاح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل كتابي هذا بجاهه جالب السعادة والفلاح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الجنة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صلاتي هذه بجاهه أنقصي الدارين جنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقتفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه نيل ما أصطفي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المقدس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكسف بجاهه ما على قلبي من الحندس. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المقري،
وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلي بجاهي بالشفاء المبرئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المقصد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاه مصلح حال كل مفرط أو مفرط. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المقسم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه في منافع كل مسلمة ومسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المقصوص عليه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه محبوبا ومسكورا لديه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واذب بجاه عيوب كل شك وتحيري ووقفي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد مقيل العثرات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني بجاه في هذا اليوم من الذنوب والغفلات. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد مقيم السنة بعد الفطرة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه من ذوي التحقيق والخبرة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المكرم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلولي بجاه إلى كل ما أختار سلم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المكتفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه ممن بك عن غيرك يكتفي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المكفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن علي بجاه بما أطله به على المخفي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المكين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاه اليوم بالسر المصون. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المكي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاه بالكصف الحق. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الملاحمي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاه من القرور المفاسدي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الملقى القرآن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه حافظا بلا توان. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الممنوح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وابلي بجاه انشراح الصدر والفتوح. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المنادي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وذك بجاهه فؤادي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنتصر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وانصرني بجاهه على عداي يا مقتدر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المنجي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من العود له يا منجي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المنذر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأنظر بجاه أعدائي يا مؤخر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المنزل عليه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وشل الكتاب بجاه حائلا بيني وبين العود إليه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المنحمنا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه ذليلا مستكنا. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المنصف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاه ما يسجر كل مصرف. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المنصور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وانصرني بجاه على كل مناسع وكفور. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المنيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاه عندك خير نصيب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المنير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونور قلبي بجاه وجل لي بالخير الكثير. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المهاجر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه مهاجرا عن المناكر.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المهتدي وسلم علي وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه أن لا أسال به أقتدي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المهدي وسلم علي وعلى آله وصحبه واجعل هذا الكتاب من السعي المرضي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المهدى وسلم علي وعلى آله وصحبه واكتمني اليوم بجاه من أحب الناس إليه في الهدى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المهيمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه ممن إليك وإليه يحسن. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المؤتمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه سعة العتن. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد موتى جوامع الكلم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه أن لا أسال عبدك وأخدم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الموحى إليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه رضا لديك ولديه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الموصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صدري بجاه وعديسه بعد المنزل. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المؤخر وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتبني بجاه ممن يجود ويفسر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المولى وسلم عليه وعلى آله وصحبه واصغلني بجاه بما هو أولى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المؤمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه عبدا بالآخرة يوقن. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المؤيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واسقني بجاه بما هو أفيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الميسر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه أن أجود وأفسر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المؤمم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه من كل سوء مسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المتبع وسلم عليه وعلى آله وصحبه واسقلني بجاهه بما به ينتفع. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المدلو وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاه كل اللغو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المتمكن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاه شيئا قلبي يسكن. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المتمم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاه نصيحة تحمم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المتمم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجد بجاه كتابي خير السلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المتمم لمكارم الأخلاق وسلم علي وعلى آله وصحبه وطهرني بجاهه اليوم من النفاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المثبت وسلم علي وعلى آله وصحبه وثبتني بجاهه فيما ثبت فيه كل من إليك أخبت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجادل وسلم علي وعلى آله وصحبه وجني بجاه قرين المصاحف والكوامل. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المجيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه فوق ضوء التجويد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المحجة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاه صادق لهجة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المحكم وسلم علي وعلى آله وصحبه وأكرمني بجاهه بكتابك وبحديثه يا أكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المحيط وسلم علي وعلى آله وصحبه واسربني بجاهه عن كل ما لا يفيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المحبط وسلم علي وعلى آله وصحبه وسكني بجاهه فيما تحب وترضى وثبت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المختص
وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولترن الحق بجاهه حتى يظهر لي ويتحصحص. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المختم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه خير المختم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المخضم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه رحمة كل من أسلم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المزمزم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه الشماتة كل من أجرم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المرشد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين كل ملحد. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المرغمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ومكرمة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المراغب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين كل متعب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستجيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من ذوي التقريب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستعيض، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأعذني بجاهه من كل ما منه بك أستعيذ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسدد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصيرني بجاهه لدينك مجدد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسيح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه جواره في الضريح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشظب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه عن كل ما لا يليق مهذب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المشرب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصيرني بجاهه مؤدب. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المشيح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل قبيح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصدق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسيرني بجاهه محقق. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المضعن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسيرني بجاهه محسن. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المصدق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بيني وبين اللعين بجاهه قندق. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المضخم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسيرني في العلم بجاهه خضم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المضري، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقربني إليك وإليه بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المضي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجئ بي معه بجاهه يوم المجيء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعمم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل لي إليك بجاهه وحده سلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني حاضرا لديه كل حين. اللهم صل على سيدنا ولنا وصيلتنا إليك محمد المعرم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأكرمني بجاهه يا أكرم. اللهم صل على سيدنا ولنا وصيلتنا إليك محمد المغنم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارحمني بجاهه يا أرحم. اللهم صل على سيدنا ولنا وصيلتنا إليك محمد المغني، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك وبه في الدارين أنا غيركما يا مغني. اللهم صل على سيدنا ولنا وصيلتنا إليك محمد المحسن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه أؤمن وأسلم وأحسن. اللهم صل على سيدنا ولنا وصيلتنا إليك محمد المتفضل،
وسلم علي وعلى آله وصحبه وفضلني على كثير من عبادك بجاهه يا مفضل. اللهم صل على سيدنا ولنا ووسيلتنا إليك محمد المفخم، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجعل حديثه لي لكتابك سلم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الموقر، وسلم علي وعلى آله وصحبه وقني بجاه ما يحضر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المعظم في الصدور، وسلم علي وعلى آله وصحبه ونجني بجاه من الحساب في الدارين والغرور. اللهم صل على سيدنا ولنا وحبيبنا ووسيلتنا إليك محمد المهاب في العيون، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه بالسر المسون. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المفلج، وسلم علي وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه خير مخرج. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المقدم، وسلم علي وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين من المندم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المقوم، وسلم علي وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه في الدارين أن أعصم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المقدم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني من قاصته بجاهه يا مقدم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد المكلم، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ممن لديك ولديه يقدم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الملاذ، وسلم

علمي محوت ظلمي لي جد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهبت لبسي.

النجي ذاك الصفي ذو الاجتباء ذاك الحسيب ذاك النسيب ذاك العجيب بادي الحباء وهو النفيس فلا تقيس وهو الرئيس للأنبياء شمس الشموس رأس الرؤوس خير الأنيس للأولياء شفا الصدور ضياء الدور بدر البدور بادي الضياء غيث شكور ليث

لك خوارق من ذي الخلائق ليست لسابق ولا لجائي منها انصراف شيء يعاف عمن يخاف بعد التجائي خير البر

كنتم تداحا يعطي فلاحا يكفي افتضاحا مع العناء إني بمدحي عاينت ربحي قطعا ونجحي مع البناء لكن عجزت عما التمست وما

فكيف أحوي مدحا لمحيي والمدح معي للعقلاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلاء يا أهل بر يا أهل بحر عوجوا لبر بحر السخاء ما حل عيوبي.

معطي الفضائل محيي المنازل بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماحي الخفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء حمى العيالا.

قد فك كبلا قد بث فضلا فالضر ولا والنفع جائي جال النوائب مبدي عجائب نافي مصائب بادي اللهاء مسدي الخيور إلى القصور بادي النسور بادي البهائم غيث أف

غرائب له غرائب بلا انتهاء وبيون يكلم ضب يسلم طير يعظم كديدها سرح تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جذع يحن له يئن ذيب يعن برعي الشاء قد حاز فخرا من حين أسرى بالجسم جرى بلا افتراء أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لقربي مع البراء قد بات يسري من بعد تهري مديم بشري.

وساد فيهم وبان عنهم وسين عنهم بعد ارتقاء قد آب ليلى قد صب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقاء قد جاء بمير لأهل الخير وباب ضيق.

يقن الغرور عبدا سرورا لكل رائي واشكر قلامي واحمد كلامي بلا ملامي ولا امترائي سدد لساني نور جناني صف أماني وزد برائي زحزحت ضيرا ليقط ميرا فلتكفي جورا.

بفعل الخير. صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجعل ذا النظم أكبر رضا ينجعل. صل وسلم يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينور به قياسي. صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من غداني بلا أغيار. صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير. وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع. صل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي. صل على ندب سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع. صل وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين. صل وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاحم والآل مع صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب. صل وسلم يا منيل الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي هدى. صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل. صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود. صل على ندب به تكثر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد. وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام. صل وسلم يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين. صل وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك جعلني سرور الصالحين. صل بتسليم علي الله على المصطفى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا بي بشر المبجلين. صل وسلمن يا إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكرن سري. صل وسلمن يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال. صل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغير توجه اللمم. صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغيري ألما. صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله والصحب أهل السبق يا محيا من شئته وتبقي. صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال. صل على ندب سماه الذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه

ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه ناصر يا من به إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه ولتتقبل ذا النظام صل وسلم يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل رحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صل على ندب أنرت جيبه مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب صل صلاة معها تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك طرام يا باقيا كونك لي أشاهد صل على ندب سماه الشاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد صل على من اسمه شهيد والآل والصحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلمي واجعل بجاهه رضاك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع سلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم واجعل توالي في سرور العلماء يا مانعا بيعداك ينذر صل على ما حنث ما هو منذر وآله وصحبه وسلما يا من حماني حاذفا أن أظلما يا من فؤادي به ينور صل على بدر سماه نور والآل والصحب وسلم صرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشري بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح صل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من

شرنا بي من تعبدا صل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله مع صحاب الخيار وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واشرح بتالي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع صحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأمان يصطفى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بتالي في شكوك العلماء يا من به لانقادت الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وامحو بتالي في العناء والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية يا من به لم تنحني جناية وصل من عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والصحب وعصم بشري من انصرام وصليا وسلمن يا قوي على الذي سماته حق قوي والآل والصحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب واجعل كتبي كشفا يري الغيوب دون عتبي يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلم واجعل به فتح الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وصلي من عليه في الجماعة ولي أدم رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين صلي على من اسمه مكين وصلي من عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صلي على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحب ذوي الصيانة مع سلام وفني خيانة يا رافعا لديك يزكو العمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصحب ذوي التورع مع سلام ولتخلد أمر يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلم وبتوالي فجل والنظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود رحمة صل بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العطاء وكلكلي نوّر بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانة صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب ولتسلما كما ببعثه جلوت الظلماء يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل
الفضل المطاع وآله وصحبه وسلم وبأنر قلب الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وصحبه الإخوان وسق لغيري كل ذي عدوان صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكس صل على غوث وغيث وغياس وسلم يا من محى بالابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسعي يحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع لفيظ أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وخلد عصمة كليتي يا من كفاني صدمة صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاز اجتباء المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل السحابة وبيبشر كل عام وسنه من بي يريد من تعالى عن سنه وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلما في آله وصحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العهود مع سلام والتدم شهودي يا من به تنقاد للأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع صحابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والصحب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم قاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع سلام كما به محى الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما طلا بلا انصرام صلاة باق كان لي بطاهر على أبي نور البرايا الطاهر وآله وصحبه بلا انتهاء مع سلام جالب ما يشتهى أزكى سلامي ذي البرايا الأنفع على النبي ذي العلا المشفع وآله وصحبه كما محى به أذايا ذو الجمال فمحى صل وسلمن يا رفيع على الذي سماته شفيع والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغير كلي وصليا وسلما يا مؤمن على الذي سماته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان
صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي مخجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهبلي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وعنك جعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسينا وآله وصحبه وقدلي عجائب الباقي رضا وجدلي صل على من قاد للأهلينا القائد الغر المحجلينا وصل من عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون حيفي صل وصل من يا رحمن على خليلك ومن ما مانوا من آله وصحبه وذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيع في البرايا بري مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جمعا أزكى سلام متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وصحبه وحبلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك صار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودب يا واهبا علما جلاد جن صل على ندب مقيم السنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بي خيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاذفا كل جوى وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وصحبه وامح جميع ما سأني فيك الكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وزد تحصيلي وسلم عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناظم قد مرام يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام عليكم ورحمة الله.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي جسده أرجى ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخولي الذي

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صبه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

رفقة مأمونة لول أك يوم بالله ولو رجالا فقط أو نساء دونت أي غور كابلين ولا أي جيجن كابلين نح مو دخ يا الله مو دخ وحرمي ولي الله أنا تحج البيت ما يصير أي سبب الناس رجلا بخ ما يصير أي سبب كون كو لب لي ما دخ ناس دم ما كبر بره أورك سبوا با لول نمو أجو الإسلام أجو الإسلام par force de lol donte ma borom keuram da ko ah yow kat kon man nekuma fi te sa mahram amu fi mono dem makka de amu droit bobu parce que agence bi ni andal manam mbolo ja mbolo mo xam buñ beugona togn ndaw si bañu lor ko mbolo mo du ñak mukk kenn ko xam dana taxaw dal li ben li mo tax ni kon borom keuram amu droit te rek aju l'islam ci lol waye bu fekke do aju l'islam nak man na ni ko ah be rek mom do meuna aji bal bal bay nga wala min non ndax engal yu l'islam ba pare ni woluma len wala yemel non mo tax kon ñu rifqa bobu kon ci aduk farata rek lañ ko mané mo tax ya da ci dafa ni dagalu ci jigen gëm yalla.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجه الكريم قولي تابا إليك بأحسن.